يا خجل أن يستقيل. نحن لا نسألكم إلا الرحيل، وعلى رغم القباحات التي خلفتموها سوف لن ننسى لكم هذا الجميل. ارحل.

حملوا أسلحة الدل وولوا لتروا كيف نحيل الدل بالأحجار عزا ونذل المستحيل ارحلوا

0: الحلول شمال جملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شمال جملة.

طويلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها باصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق.

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلى نفلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكة حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر